0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسافرا.

أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمع

0: راديو رجا للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.

إيمانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركين

فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله.

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا عبد الله يقول: أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت حفظه الله.
3: الشباب لا شك أنهم هم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فالشباب هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية عن كبار السن ويحل محلهم في الأمة، فيجب العناية بهم وتربيتهم تربية صحيحة، ويجب الحذر من مخالطتهم للشباب المنحرف، وأيضا حمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تأتي بوسائل الإعلام المنحرفة أو بالوسائل الحديثة والمستحدثة التي تجلب أفكارا سيئة. يجب الحذر من هذا، ويجب على الوالدين أن يحذروا ويحذروا أولادهم من ذلك ويحموهم من هذه الأفكار. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Saya mohon kepada Anda wahai Syekh untuk memberikan nasihat kepada para pemuda di zaman ini.
5: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala.
4: Para pemuda merupakan pilar bagi umat ini setelah Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang yang akan mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap orang-orang sesepuh mereka. Merekalah yang menjadi generasi umat ini, sehingga harus diperhatikan sebaik mungkin dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Harus diperhatikan pula pergaulan mereka supaya tidak berteman dengan pemuda-pemuda yang glamor lagi melenceng. Menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sering tersebar melalui media-media, media sosial dan lain sebagainya, media-media modern yang berbahaya. Dan wajib bagi para orang tua untuk mengingatkan anak-anak mereka dan menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الكلام الذي بعده.
1: وإذا استقر الجزء أو بعده هذا.
2: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح أقدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الحفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. Dan barang siapa yang memiliki ilmu tentang syariat dan realitas, dia pasti mengetahui dengan pasti bahwa seorang tokoh atau ulama yang agung, yang memiliki rekam jejak yang baik, jasa yang nyata, dan pengaruh yang baik dalam Islam, serta memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Islam dan pemeluknya, terkadang melakukan kekhilafan dan ketergelinciran. Dalam hal itu, dia dimaafkan atau diberi uzur, bahkan berpahala karena ijtihadnya. Namun, tidak boleh mengikuti dalam kesesatan tersebut, dan tidak boleh pula menggugurkan atau menghancurkan kedudukannya, keimamannya, serta posisinya di hati kaum muslimin.
3: Wa na'adhkur lakum qissatan jamilatan hasarat li'alimin jalil, wa huwa imam dar al-hijrah, al-imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, كيف تصرف معه تلميذه لما أخطأ هذا الإمام. يقول عبد الله بن وهب رحمه الله: سمعت مالكا يسأل عن حكم تخليل الأصابع أصابع الرجلين عند الوضوء، فقال: لا أرى له ذلك، ما كان يعلم فيه سنة فنفى. قال: فتركته حتى إذا ذهب الناس قلت له: يا شيخ، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بالخنصر الإصبع الصغير. فقال مالك رحمه الله: هذا حديث حسن. قال: فسمعته بعد ذلك يسأل فيفتي الناس بما أخبرته به. هكذا تبادل التواضع وحسن أدب بين العالم وتلميذه، وهذا التلميذ ما خطأ العالم أمام الناس: يا إمام أنت أخطأت، هكذا انتظر حتى يذهب الناس، وصار النصح بينه وبين الإمام مالك رحمه الله، وتقبلها الإمام مالك رحمه الله بقبول حسن من تلميذه، وصار التلميذ يعلم الشيخ، وهكذا العلم. أبى الله أن يجمع العلم في رأس رجل واحد وإنما وزعه بين خلقه، فمن مستقل ومستكثر. ما كان الإمام إلا أنه يغير فتواه بعد أن علم علما جديدا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
2: Beliau berkata, aku akan sebutkan atau kisahkan sebuah kisah yang sangat indah. Kisah dari seorang imam Darul Hijrah, yakni Imam Malik bin Anas. Bagaimana ketika beliau melakukan kesalahan? Muridnya, Abdullah bin Wahab rahimahullah, pernah berkata, aku pernah mendengar Imam Malik ditanya tentang hukum menyela-nyela jari ketika berwudu. Kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya tidak berpendapat demikian. Kemudian murid beliau berbicara kepada beliau dengan tentunya empat mata dan berkata, wahai syekh, wahai guruku, telah menghabarkan kepada kami fulan dan telah menghabarkan kepadaku fulan dan seterusnya, sampai sanadnya nyampe ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan sela-sela dalam wuduknya, ini menyela-nyela jari. Kemudian ketika Imam Malik mendengar hadis yang disampaikan oleh muridnya ini, Imam Malik berkata, ini hadis yang hasan. Ini hadis yang hasan. Kemudian setelah itu kata beliau, aku melihat Imam Malik rahimahullahu taala berfatwa dengan dasar hadis tersebut. Artinya Imam Malik rahimahullah mengubah pendapatnya. Yang awalnya beliau tidak berpendapat tentang menyela-nyela jari ketika wudu, setelah mendapatkan hadis tersebut beliau merubah pendapatnya. Ini pelajaran yang sangat baik sekali antara guru dengan muridnya. Ketika seorang murid melihat gurunya melakukan kesalahan, ia tidak menegurnya di depan manusia. Tetapi dengan empat mata dia menegurnya dan menyampaikan hadis. Dan begitu juga imam, seorang guru, Imam Malik rahimahullah, menerima dari apa yang disampaikan oleh muridnya. Dan beliau tadi berkata, ilmu tidak Allah kumpulkan pada satu kepala. Tetapi ilmu Allah sebarkan di kepala banyak manusia.
3: Wa idh qad awhat ilayna al-lajnatu al-murattiba li hadha al-liqa' jazahallahu khaira an al-waqta qad qaruba فنترك المجال لأسئلتكم معشر الحضور الكرام أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق لكل خير والسداد في القول والعمل
2: karena waktunya sudah siang dan ada teguran dari panitia kata beliau sekarang waktunya buat tanya jawab. Ada pertanyaan. Ahsanallahu ilaikum ya fadilata syekh wal ustaz. Bagaimana dengan perkataan sebagian ulama yang mengatakan adanya perbedaan itu rahmat? Ini yakulu sa'il ya syekhna. Kaifa biqawli ba'dil ulama man yakul anal ikhtilaf rahmah?
3: سمعنا بهذا الكلام كثيرا يقولون الاختلاف رحمة وبعضهم يجعله حديثا نبويا يقول اختلاف أمتي رحمة وهذا الحديث حقيقة لا أصل له عند علماء الحديث لم يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بل إن ربنا تبارك وتعالى جعل الرحمة في خلاف ذلك فقال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فدلت الآية على أن غير المختلفين هم المرحومون.
2: Ada pertanyaan. Ahsanallahu ilaikum ya fadilata syekh wal ustaz. Bagaimana dengan perkataan sebagian ulama yang mengatakan adanya perbedaan itu rahmat? Ini yakulu sa'il ya syekhna. Kaifa biqawli ba'dil ulama من يقول أن الاختلاف رحمة
3: سمعنا بهذا الكلام كثيرا يقولون الاختلاف رحمة وبعضهم يجعله حديثا نبويا يقول اختلاف أمتي رحمة وهذا الحديث حقيقة لا أصل له عند علماء الحديث لم يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بل إن ربنا تبارك وتعالى جعل الرحمة في خلاف ذلك فقال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فدلت الآية على أن غير المختلفين هم المرحومون الاختلاف مذموم

0: Ada pertanyaan. Assalamualaikum ya Syekh. Izin bertanya, bagaimana ada seorang da'i yang mengaku bermanhaj salaf, sedangkan ia duduk bersama ahlul bid'ah dengan alasan kita harus berlemah lembut terhadap manusia. Mohon nasihatnya Syekh. Yani yaqulu sa'il, kaifa bi ahadid du'at alladhi yad'i annahu yantami ila manhaj as-salaf as-salih ma annahu yajlis ma ahli al-bid'ah wa qala labudda alaina nahnu an natarham ma an-nas narju nasihatakum ya shaykhana.
1: الجواب عن هذا السؤال يختلف بحسب سبب جلوس السني مع البدعي. يعني المفروض أن البدعي أن لا يجالس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين من يخالل أو على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي وحديث حسن. فالإنسان يتربى بحسب من يكون معه ويعاشره فيأخذ من أخلاقه ومن دينه، لكن إذا كان يجالس هذا المبتدع أحيانا بحكم الظروف، كان يكون قريبا له أو يكون في تجارته شريكا له أو يكون في عمله زميلا له، فهو مبتلى به لا فكاك له عنه، فهذا يقلل من مخالطته ولا يستطيع أن يتنزه عن مخالطته تماما. وإذا كان يخالطه لدعوته وبيان الحق له فيرفق به ويدعوه، هذا يكون إن شاء الله على خير، إذن بحسب الأمر. أما إذا كان يخالط المبتدع كثيرا ربما يضيق صدره إذا كان أو أتاه أهل السنة، هذا على خطر كبير، وغالب حاله أنه يهوي حيث هوى أولئك من الضلال، يهوي معهم في ضلالهم. إذن فالأمر على التفصيل، من يخالط كثيرا وليس له حاجة إلى ذلك، ومن لا يخالط إلا إذا دعت الحاجة أو الواقع فرض عليه. مع أن هجر المبتدع في هذا الزمان في حقيقة أمره لا ينصح به علماؤنا الكبار، وذلك لغلبة البدع على السنة مع الأسف، فأهل البدع غالبون وأهل السنة قليلون، فإذا ذهب يهجر المبتدع هجر هو، وجد نفسه وحده. مسألة فيها تفصيل كما سمعتم، فاتقوا الله ما استطعتم.
0: Jawaban dari pertanyaan tadi itu harus diperinci. Harus diperinci karena duduknya itu kadang orang berbeda-beda. Apa sebab duduknya? Ada hadis Nabi SAW di mana Nabi bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu berada di atas agama khalilnya, agama kawannya, agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaknya salah satu di antara kalian melihat siapa yang menjadi kawan dekatnya. Seseorang ketika duduk dan bergaul dengan orang lain ada beberapa sebab. Kata beliau di antaranya, ada yang duduk karena kondisi tertentu. Karena duduk yang dia duduki adalah kerabatnya. Atau partner dalam kerjanya. Kawannya. Dalam amalnya, dalam tijarahnya. Dia melakukan jual beli. Ternyata kawannya adalah misalkan memiliki manhaj yang berbeda. Dan dia tidak bisa pisah. Maka kata beliau, hendaknya orang seperti ini meminimalisir untuk duduk bersamanya. Kemudian kata beliau, di sana ada da'i yang mungkin duduk bersama ahlul bid'ah, tetapi dalam rangka mendakwahi mereka. Nah, kalau duduk bersama ahlul bid'ah dalam rangka mendakwahi mereka, dikata beliau alal khair, ini di atas kebaikan. Adapun jika duduk bersama ahlul bid'ah, bersama mereka, dan dia senang bersama mereka bergaul, kemudian bahkan ketika ada ahlu sunnah menegurnya atau datang, dia sempit hati, sempit dada, maka ini bisa membawanya kepada kesesatan. Jadi, jawaban dari masalah ini harus diperinci, dan beliau berkata tentang memboikot ahlul bid'ah, di masa sekarang, para ulama tidak menasehatinya, karena ghalabatu al-bid'ah, karena bid'ah yang tersebar dan menyebar, yang banyak sekali, sehingga tidak, atau ulama tidak menasihati untuk melakukan hajar al-mubtadi di masa sekarang.

0: Assalamu alaikum. Afwan ya Sheikh, semoga Allah merahmati antum dan kaum muslimin. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita berdakwah menjelaskan dan memperingati manusia dari bid'ah dan syirik agar tidak terjatuh dalam ghibah? Jazakumullah khairan. As-sa'il yaqul ya Sheikhna, kaifa حينما نقوم بالدعوة إلى الله نبين أن خطورة الشرك والبدع نجتمع من النقاء في الغيبة
1: قصد من الجرح مبتدعة؟
0: نعم، يعني حينما داعي يبين البدع والشرك قد يقع في البدع في الغيبة، كيف تجنبه؟
1: أقول للسائل ولكل من سأل وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة لكون الرجل إذا بين بعض البدع أو بعض أهلها يقع في الغيبة، هذا يقول في العلماء من الغيبة الجائزة أو الواجبة، قد تكون جائزة أحيانا وقد تكون واجبة، لكن المهم تدخل في المباح، ما يجوز فعله، لأن ثبت في الشرع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز اغتياب من يسأل عنه من أهل الشر، فقد قال في رجل بئس أخو العشيرة، كان سيئا في قومه فعينه أنه رجل بئيس ليحذره الناس. وكذلك جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت خطبني فلان وفلان، خطبها معاوية وأسامة، قال أما معاوية فصعلوك، يعني رجل فقير، إذا كنت تتحمل الفقر فهو لك أهل، وإذا كنت ما تتحمل الفقر فأنت بالخيار في ذلك. فبين لها هذا. والثاني أنه ضراب للنساء، هل تتحملين ذلك؟ يعني المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض السيئات عند هؤلاء. لماذا؟ للحاجة. إذا أتاك رجل قال تقدم لابنتي رجل وبلغني أنك تعرفه، فماذا تعرف عنه؟ لا بأس أن يقول له أعرف عنه كذا وكذا وكذا. طبعا هو يسأل غالبا عن السيئات، لأن هذا الذي يخشى منه، فهذا لابد منه، بل يدخل تحت الدين النصيحة. فكيف إذا كان هذا في تبرئة الدين نفسه، كما بين العلماء الرواة الضعفاء والذين عندهم بدعة إلى آخر ما هنالك، حتى يسلموا الشريعة مما ليس منها.
0: Beliau menjawab, saya menjawab kepada yang bertanya, karena yang bertanya mengucapkan salam, kata beliau, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tentang seseorang apabila menjelaskan agama yang terkait dengan masalah bid'ah, khususnya di sini tentang ghibah, kata beliau, hukumnya bisa jadi jaizah, bisa jadi boleh, bahkan terkadang wajib. Dan ini masuk ke dalam hal yang mubah tentunya. Karena telah sabit, artinya telah sahih dalam syariat, Nabi SAW pernah berkata tentang seorang laki-laki yang orang ini berperangai jelek. Rasul berkata, bisa akhul ashirah, seburuk-buruknya saudaranya, seburuk-buruk orang di keluarga mereka. Ketika datang seorang laki-laki menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul berkata itu di depan Aisyah, dan ini orang jelek. Kemudian juga pernah ada seorang wanita yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu berkata bahwa ada dua sahabat yang melamarnya. Di antara yang melamar adalah Muawiyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, adapun Muawiyah, Sa'luk dia, beliau miskin. Apabila nanti bisa hidup dan bersabar dengan dia, maka tidak mengapa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang apa yang ada hakikatnya pada Muawiyah. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sahabat yang kedua adalah suka memukul wanita, yakni darab lin nisa. Dan ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa keburukan
1: Ibnu Abi Jahm. Ibnu Abi Jahm.
0: Ibnu Abi Jahm.
2: Barakallahu fiik.
0: Yang kedua Ibnu Abi Jahm, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian dari kesalahan yang ada pada sebagian sahabat karena apa? Karena lil hajah. Karena ada hajatnya, ada kebutuhannya. Ketika ada seseorang yang datang kepadaku, misalkan kata beliau, dia meminang putriku atau salah satu dari putriku. Dan Anda tahu tentang orang yang meminangnya, Anda mengetahuinya, maka tidak mengapa Anda menjelaskan tentang hakikat orang tersebut, disebutkan begini dan begini dan begitu. Karena untuk menjaga si wanita tadi, ya, putrinya. Kemudian bagaimana hal ini apabila menyangkut masalah agama? Jadi ulama menjelaskan tentang hakikat bid'ah dan ahlul bid'ah agar syariat itu selamat

0: يمكن في كلمه اختتام.
1: الان حق علينا الانتهاء عن هذه الكلمه مع هذه الوجوه الكرام، وددنا ان نستمر معكم، لكن الوقت دون ذلك، وربما تعبناكم حتى اصاب احدكم من النوم والتعب وإرادة الراحة ما أصاب. فنشكر لكم حسن استماعكم، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثبتنا الله تعالى وإياكم على التوحيد والسنة، وأحيانا على التوحيد والسنة، وأمات على التوحيد والسنة. وهذه آخر كلمة معكم، ثم بعد ترجمة الأستاذ نختتم بالدعاء الذي كان يختتم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه. عسى الله أن يرحمني وإياكم.
2: Beliau berkata, sekarang sudah saatnya untuk menyelesaikan kajian kita. Kajian kita sudah selesai, waktunya habis, kata beliau. Padahal masih ingin berbicara dengan antum, tetapi karena waktunya sempit dan beliau juga minta maaf mungkin membuat antum capek. Sebagiannya ada yang tidur-tidur. Nah, ngantuk-ngantuk, ya. Kemudian beliau katakan terima kasih kepada antum semua atas kebagusan dari antum mendengar kajian ini, dan semoga kita semua, kata beliau, antum semua menjadi orang-orang yang mendengar perkataan kemudian mengikuti yang terbaik darinya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga berkata, mudah-mudahan kita hidup di atas tauhid dan sunnah dan meninggal di atas tauhid dan sunnah.
1: فنقول دعينا ربنا عز وجل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.
2: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
2: آمين.
1: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. كما ندعو الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد حكومة وشعبا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظ جميع بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يجمعنا على الخير إخوانا على سرر متقابلين في هذه الدنيا، لنلقى الله تبارك وتعالى على الصفاء المبين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أنت المدير.
2: Tadi beliau berdoa dengan doa yang luar biasa sekali, ikhwan. Di antara doanya adalah beliau berdoa pada Allah agar menjaga negeri ini, hukumahnya dan syabnya dari fitnah yang nampak tersembunyi atau yang nampak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua negeri kaum muslimin dari semua keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di atas kebaikan, menjadi saudara-saudara di dunia dan di akhirat, ikhwanan mutaqabilin, menjadi saudara-saudara nanti saling memandang di surga mudah-mudahan. Dan ini yang bisa Anda sampaikan, dan saya minta maaf kalau banyak kekurangan. Kita akhiri wasallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan kajian secara langsung dari Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor. Kajian bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, beliau ulama kota Madinah, dengan bahasan tema bersikap lemah lembut wahai ahlu sunnah, diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafirullah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Saat ini 11:52 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali beberapa jeda hingga kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: dari ابن مسعود رضي الله عنه dari نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
5: Nurun minal Qur'an.
6: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisuhbat high quality min al-Qahir linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bisawt al-qari' Mishari bin Rashid al-Afasi. A'udhu billahi min al-shaytan al-rajim.

0: من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولعلكم

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
8: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
11: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه
0: وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جاري.

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: يقول في سؤاله: أنا أعقد النية لصلاة الفجر من الليل في كل يوم وأضع المنبه عند رأسي، ولكنني لا أسمعه، علما بأن صوت المنبه ضعيف ولا أستطيع استبداله بمنبه صوته أكبر، خوفا من أخي الأكبر الذي ينام بجانبي، فأضطر للاستيقاظ بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
4: أولا جزاك الله خيرا حقا على حرصك على الصلاة، وهذا السؤال أيضا يدعو على حرصك واجتهادك، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويهديك ويدلك على الخير. وإذا اللسان وأنت تقول تعقد النية للصلاة، ولا شك أنه طبعا وينبغي المسلم أن يكون عازما على الخير وعلى أداء الخير، ولا سيما الواجبات، ولا وأهمها الصلاة. ولا شك، لا شك طبعا أنك أن تضع المنبه هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن تكون منبه له أثر مفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد، وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع، وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو إذا تنظر من من من من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح. فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريق فيما يوقظك. أخشى أنها لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد، تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق أو جار يطلق عليكم الباب عليكم جميعا، وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عنده من القوة والحكمة بأنه يوقظكم جميعا بحيث أن يعني يوقظ أخاك، تكون على المسؤولية وأن تستيقظ إن شاء الله. لكن المقصود كان يسمع الشهادتين.

0: تعملون.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر
1: إخوة الإسلام كماندان أذان صلاة subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا